مالم تيك تدختر كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا

عالم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا

ملم ديك تا دختر كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

بملم تيكت الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

قبلش انفرس جيهي ما قيرم شانفس كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي.